0: على موجب تقرير الطب نقدر نقرر بقى كيف حوله بكون كل شيء في شيء ولعبني وهلا صار بوضع شيء يعني انا بعتبر حولي اني خسرته بعد صحيح هو بس الحمد لله عايش انما موجود ومن موجود اللي كنت الحلم اللي كنت حلم له اياه اروح
1: يا بابي الساعة 6 بلقيت إلا غير وقت قالوا لي إجا البوليس في الزيت أنا الساعة 6 قلت له البوليس سوري إني معه برين ديمج جاي من الليستم هوسبيتال وما بعرف شو هو راح البوليس قال لي أوكي حمل حلو راح قال لي ليش قلت له معي برين ديمج قلت له مشان ما ياخذوك
2: هي آخر مرة نايم بالبيت
1: هي.
3: جيبولي الأنبرة